تعيش انا في جو الجسر جسر مفيش وقت غير انه حصل وانت قاعد بتفصل فصل فصل فاكر كده انك وصل مبسوط بفلاكسنج المصل نفسي ساعدك تنبقل وانت برضو بتمطل للأسف مش بعرف استسهل بس بيجي اوقات وبتفزلك صعب تلاقيني بتلكك غير لما تيجي تلغيني بستهبل انت كده كده متسسم فاهم انك كده متمسك

كينج لا انت النمس دماغك عامله زي كنز بس يو ميك مي سو تنس انظر اهتمامي بين صفار بفضل انقص من الدفتر شكلي صغير هنا ولونها احمر كل ما بتشرح بندم اكتر ايه

تعريفنا المطلوب بالنوع المصور أو ربما كقطع منفصلة، الخصر، الصدر، الأرداف.

فالخصر والصدر والأرداف وعمق الخصر وعمق الصدر وعمق الأرداف كقطع لحم.